يشتبه في طلب ثم بيت السي بيت الدار بيت علي بيت اللال شميد كوتشا بريخو رعي لم كوب الختاك شيلة تاز شعاتم نهمة تاز

محرش بكره حبيبي راوي يا حملاني هرت وباخ نهار علاني رحمنا سعيد وسميخ بلاني رحمنا بن عمنا تاني طاب.

شدايب عسير بعقب ريح حرام عسير مع تنكون شبيت ربال شين روحات عسير مع نخ من البعلي عسير مع نخ مش عينو مش عينو بعلين ويوم كل ويوم تفلكين

ويشم بنوبر وشلايم ويو بعار كرمين ويلي شعبي ريحو ونحكي يو بحلوتو خليل ولا ما يدغى الحلا بشي المعزرة بقواتو نوريا كدتا ونزلعي بقوبة دار يابتا ونقود خبس بشوشان هبيرا ونزرع بقولا ونحلي بمقال ونشدك المعزرة يتمين بخل دمدار علينا حملا علينا حملا شديم حملا في روح حماس الرحمن الرحيم الان كل شيء بدان كل شيء بحنا بحشوفان نورا في كنا بدين شيء ما خربا ذكروني فني خبشا حاس تبين فاك تقول يا مدين حاك تبنها بيش تحاك طور ايها بين نقول عاشرة تشكون قدر عمي تشكون يسون العقول عمر راح لي خلاقي سدمين من أكتب لي حرمي بزمين

برحمة أخني في خينا سينا خبين جتك أخو علان عزل نبقى ميرا بشويا يا مسامي سمح يا مسامي شعود حيا عالما بحميب بشوطين بحيم توفين بكاش مبشان ومماخ كيف يكون حيين بحي ربي محمي ممك لك ما عايش يخدم انه ما عايش ميخا انا عزو عينو عينو اسير بينو بطير بتعمل خي سيد وكل مخب شهيد تبقى بحيرة بالعالم العالم شهيد وزا مشيني بلا فلتا وسيرا حونا عمي

استأذنوا كرنوخا يعني مبو رحميخا يلتنوخا يمثلانو يعتنن ويوم خلو بيوم تلتينو يعتنشنو بسبرينو